0: قصيدة دي يقل يتي الله دي يبن يتي الله توصل أقدامي إلى الله عابدا إلى خلوة والله أبقى كما أبنى
1: سرين جوحنا نسمى قصيدة يدفع داق الشيطان إذا كتبت أو قرأت هرولا إبليس فورا مع من تقولا تاب ما بني ما مجانك إبليس لي دون نمك لقاء
2: أطوب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تسليم واشكر كبيا
0: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد خط انت بانينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديكا يي باخ ييب لول داي واني ماغال يو خاتي
2: بيدرام انا نبي ودالي وشعب الكرام
3: رين توبا واخنا ييت نه كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيه يحقل اما مندي مي دي سما خصيده ييت ci lawhul mahfuz la len taxal
2: rudamaka idarida ya man abadi bi mujdidida
4: gannaaw neena yusul qatiman ahaba kep ko xane beug nga sama xajje bi dana la meena agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil buyaratin li zadri mudmina
1: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la la saxel leer la la sa xol barfa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leeral am dëram
2: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yër ci jàng fa yalla tax
6: ci ñaré fa

0: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نالا دير موي نيك تي كاو سوفسي كين كوي واخ لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله لودل نفال نانكو اي نياوتيفام دونت دانيو بري با تول ن دوسي گيج حديث بي الترمذي گيننكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر اخرجه الترمذي وقت بلي صبح وقت دنا تابي 5h40 جرومي وقت يتغال 9:01 تسبار 13h27 ben waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juroom ñaar takusan 16h27 ñenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juroom ñaar timis 19h06 juroom ñaar waxtu yu tegal juroom ben simili ge 20h17 juroom ñett waxtu yu tegal fukki simili ak juroom ñaar lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukki ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fukki ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar temere kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simili ak juroom ben diso 19h02 juroom ñaara waxtu yu tegal ñaari simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
1: jant bi fm 95.2
2: cheñex fm
3: 88.6
4: lergue fm 94.6

ليسن إمام واجف جيت يوم الخيام دجاق دقل المخلص سمير أمام نجيم خمولين كوك موي برام لنواري شيخ جيري آجوم لا يالا فج بنيبو خمكو باتش كي يالا دوكو ولي ريومي بنيبو خمكو يالا يبال جبريل مفالكو في بور دنيا وخرا شيخ جيري وادان مثل جوك جيانبور مونكت جاخلنا في جاي دفن في كرام كن يبو خم لبام لا تبيني خيام خول با دالير buy wax dafa yeureum lu wumpule wol dara te meusula xamlu diire nga djeblu ci pey diwan di se serigne bu bax ba ci rew wi bay daan sa baye an aljana ay jindi jindi sa moti bay mo fi daan se kitawati nit ku saxo trangala meusul am yaranga moy xedib yalla meusula bay bur yalla moy xedib yalla ma la bay bur yalla alayhi salatu wassalam.

أنقلن لبلون لنان أخيالنا تلخرن بي شارين بنون قدتنان فقير دفاين أنقودغان نقول نلبي لون لنا نخيالنا تلقرن بي نعج دكان نك مصطفى منك مروتك صفا أكاق أمد مصطفى ميال جبل قرن بي أكاق بولم أيركم أكاق شن باين وام أكاق

دوت جب فرد دلان دك فنان فلم فلم جفن دلين تاي دغرل بولين يلم كوي دغرل بولين كوخ يلم مال كوي يلم مال دال يلم كلا غنل كلا غنل مولا غنل كلا غنل كلا غنل كلا غنل مو متا سيرين بي گن كيما گنل موما گنل كيما گنل تي موم كي گن كيما گنل ام كو مو ماي يارام جانتنا اك موم باماتل بيتي كي بير كوما تي تال موما با كين دوما لجل خول بي لافاب جوخو خولام شيئون من خسائسه من يوم ارست بربكم الى وقتي شيخ سامبا جار مبينينا شيخ سامبا جار مبينينا waxtaan ma ak mom ba matal waxtaan xol ngeen yeugul bu ne mu tabbi sama xol mu yombalal ma xamam yow ma lastu ba fi tay musla tago ki duma may di yariru boba batay digeunte ndig ak roan xam turi talibe mbu doy xam seeni bay ak seeni nday xam seeni keur xam nañu doy ku ne mu ragnet lay mbiram xam nya magante ak nya fay jite du toflante batay xam ku ñu taal ba do du fay ak kok du takke fi ba dem xam aji wop ak aji wer xam ku ñu fatal ba mu wer xam aji top ak ku ñu ber xam fu ñu doore fu ñu yam fekkon ñu fe ñu ko ba fe ñal ko ci bir far ko fa fe ñalal mu xam ba fi ba fe kessu ko yep fi kanamam ki ra ya dañ ba sen ni wecc lu di pakam nu boole toj ko san yep ku te ga toj ngir mani saw di ngiram mu xam bopam ak ñako top ñu dal di jël yefe ne kup mu ne di sa bala ka top te xam gana wam xam kanam bur yalla xam lo ko la waan ak la xaan ta di la waan ak la di waan ta di la waan lu ne mu far saxal min dem ak la di waan ta di la waan lu ne mu far saxal min dem boba mu def ko ni badar bu feen ci laylatul qadar rañaan di sa baba fajar ci asamaan ni barzakham ma fi digeunte kursi ak arshe ki beejinaar ak tura de khawaay ak ma e kilawi aqlam mo tax ma xey di len yegal seen boole tay lu ngeen yegul ba far ci wo ñi dikagul te bëgg ñew te bëgg dem ndax lu ñuy yërté ni ma juk tafar ci ñaganti ku ñak te ñagul te bëgg ñak ñeneen te xam xam du xam ta sama wote bi ku xey mu tabbi ab nopam ta muy tan xam lu def bopam ku doy xolam ba mbalakul bu xam maqam khutbaniyatihi wa kawnuhu qutb zaman wa mubayaati al arbab tara'ikh al arba'ati كالخادرية والتيجانية والخازلية والدباختي وخيره من الأقتاب شيخ سامبا جار بينينا شيخ سامبا جار بينينا شيخ سامبا جار بينينا

0: sabar ke malagum ku sidul man seduna ku fadul man faduna ba madle wesuna dana yala sabar ke malagum ku sidul man seduna ku fadul man faduna ba madle wesuna dana yala sabar ke malagum سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: يقول عبد الله بروم نياري لوختي كاو ني ماغال خسيت جالبه المراقب لوختي كاو لوختي كاو لوختي كاو لوختي كاو لوختي كاو يا غون يا غون يا

عين النبي بياك ما تبرو نوايت من سلام خدمة تزور وسفان بيك في تمازر خدرمت من رب البراء يا خدمة لمن بجايك فاني صدمة

يسألون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك أبلك راجي بين يديك مسليا وسليما.

0: يا باخر
1: أبغيت سر مدلولا
0: سرين بامبانينا فسر مدن فسر مدن
1: فسر مدن فسر
0: مدن سليم وسليم يا كريم
1: هني علي

0: لكل
1: مؤمن مغفرة
0: لكل خير مؤمن وفي لكل مسلم ومسلمة مغفرة تزيم من سلامة وفي لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الناسنة يا الله يا الله يا الله سلي أبدا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: مع المصطفى والله مخلد صفوي وسقت برا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله